ويكي عندكم ميكسر 060-887-5942 على انتلا قوانا شوقوا في شوقوا بربا نارقا مشوا سوقر رمتلا 060-887-5942 انتقال بباليكيل 060-887-5942 انا ميكسر رجيسر فهم قرون بقالك كومي نارت من اسورا لأن يمو نبيل اكا مشوا سوقر رمتلا قوانا قريتيا وين من انتشار رشو ماشي اذا بريس اوف ذوكي نايت وانا ميكسر رجيسر

مونك الرشيل اللي كما بام بلكما كله كلا الاولو فان كما فان للمجنن كانتاني لايش الروم الرشيل اللي كلا رجيشه من شاني من شان كاش قالوا بسن كم باكاتي من جان شكون لك كان يبان لا باوي لا كان سيمبي من جان لا فالو مكاش كون من جان لا كغنان لا كما غمان لا من جان لا سلام اللي كما جانا بشا هوكو علم شو دكت كما كله كلا بلوك اي جنا سكن كابيل من جان كان جسم وانا كما كاسا كبوب لا كاش بان ولا رشيل اللي كاش بان غمي رايت كاش بان وانا Min jan kama Jones la green farm kan govan la kan gom gom min jan ka befu la kama shop di jan kama gona la ka govu ka pen ka gijam han jan kam chibise min jan la do fir kama lam lelela ai shuda ka tem sero min la ndo kama lam lelela ya ala mara ka sa kama tsakale la ala ala mer eila la isa se la lomba de la wane la new glass ni bara ka la jilongo la alten la kam yach la kam sabo file min jan kam ningini sa block to na 3 ya aga to mulani bona ka tsaka kala ka gawo la ka somela ka dinjani ka mahlanga tika bo hehla homu 14 AB na say ari bona ka tsaka ngisoro bela ka ngwa khona minjela ka mapayela ka gija mandain mi right la giana lawane la belview bona ka tsaka magosha ka shugugwane ka mavalane la ka bonwane ka mbadlu la shvulane ai ka ngwa dzeko dzeko mi right na ari bona ka

لغري وانا وكا وجين صاشويش او لغري ميناني كاني صاد صاشويش تغليش تغليش او سغفا جوجا بيكسو راجي صرفا مكان كارون بيكالكا كومن بي ريتي من اتصور اللي يعني عيا او رالي وثوالك بيكسو بلدر كومن وينك سيبا 060-875-942 عندنا تانو بيكسو رومي او كارو بكو بكات انسان انشيلا كموين كورو نوبان بري سامان بر انسان انشيل 060-875-942 عندنا غرتين وين كورو نوبان بري سامان بر انسان انشيل 060-875-942 060-875-942